0: اما والله هي زسر من جه شيء
1: زسر من جه شيء كان أنت خوب بيده ها دهر
0: مو بيده
1: دهر
0: تجمع بيت
1: كمان تناخوي أهوا چون بريش كنت ها
0: أو تجمع بيت هردا كوابي نيجا
1: والله هي زانا كذب
0: ام زي شمشت نزنارم ابو عبيد بره هربي
1: ببردان لا تبزنارم دهر
2: يا ابو انا هفدو بردين ونلهف خينين امري مش خديره ازي مريشكي وبينم

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجي بيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دجا خوشماني اختياري.

عالم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم معلم خراب.

0: وخلاص.
1: ناخذ على عزرائيل بسردة بشين الربي.
0: إيت قربانة عم بي. تعرف أني بوكا خاني إما إيت بمريجي زاين بقيتا.
1: كروت فابي كاتت التليفون يددك الطيارو. هاج نامي. إن بيادي والله وستدي مسر كوريكا خوا. وستدي باجاري حمكي جي بقرينم. كيريكا بو أستدينم. تجمنا بيجي مالات النعبة. ألو. كرو غيدي. الو عنشايا كچيا كچا جاميرا متنا بيجي خود سوي صباح خودي بدر كتنا بيخوارن هاي خودش ترازي
2: وابلا طيارة تاج ورچيك وتشي سبك ما سبك دين حياق وازبيب ما قوي دنيا خرابة

تراب درد خلق مال حال تمل الدنيا لك شاف مشور الرحمة خذي الجير لسماي لنجتي فنان جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتك كبس جرقه يا تراب بسمي مبدس تفدو بين زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جامير الرحاصل نكبو شبي فايده يا تراب مردس تفدو بين زوزاني ما درباس بزوزاني ويا قاسه قرون الاشاكوني مالا بابته يا بکن کیف حنک گزا و خواهد دنیا لکه کیف خوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیرسی گنده دوزی واقع بکن دمرم جبوها آنا تیه

قولامن جكبري مرور جينكين بفي دلي وقت زناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادا بشيرين از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي از بمرگ از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سرفرازم شبو بيرانينا شهيد من.

تراب درد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري رحمه خذي نجير لسماي لنجتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتك كيف سي جرجي تراب بسمي يا مبدس تفدو بين زوزاني ما درباس في زوزاني ويا هيفي كمان مش خالق عالم الرب جوري ميراد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رح حاصل لك ابو شبي فايده يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آلاته یه

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دست يخواني بساندي جي ترى مزبيني كتياد دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوطان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلچياين درسيني دا مينا بورخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانه ده ده برخاق رجي

0: تدل شادي هلا وربك فيغان دردي مقران اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بذلو ميل اكو حمجان دنجيتا يقشت الجليل ونائي بذلو
1: سيهاوة دنجر جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبهنا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابريك كتلي شبرا شو طاري كل يوم ببر في حرب باري

0: الجلالة
1: قول
0: وتقول الجلالة زيزي
1: ايه خلق على المطرح شنون تسوي الشاي
2: لا يا تشريفي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريفي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قادش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

عالم خراب. اي دلبرا گردن لطيف، وي نازكا قامت اليف، قامت جي ريحانا خفيف، ويران ازب عالم خراب. اي دلبرا گردن زجاج، وي نازكا مثل زجاج، قامت جي ريحانا قراج، ويران ازب عالم خراب. اي دلبرا قامت مثال، وي نازكا دلي هجار، دش خواندني كرم بطل، ويران ازم عالم خراب. اي دلبري وي دلبري، فرياد جي دستي كسري، اوك جي اوا كوسري، ويران ازم عالم خراب.

عالم خراب. عيد البراء قردم لطيف ونازكة قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قردم زجاج ونازكة مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قامت مثال ونازكة دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم معلم خراب.

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه بوشماني اختياري تي.

لك بقن مخالو وإذا جميت تليت مك بقن ما أذكر رومي وإذا سيم خزن كلام شي بريم دون ريكا دور وانزان.

0: مغربيك ترابة شبه خلقي مولو حالو تملي دنيا لك شبه مجهول الرحمة خودي جيري سيمو إيلي فنولي جراخو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتب بيشي عن يو كبر سيجيرجي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مبيدوبن حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالمي پادشاي پادشاي مرازي بدل جانكو جامعي رحصن لك بوش بفايده دوره مده سيفده بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني ويه قاسه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما خواهی لگه تیلی ما خواهی گذینو ایو ایو

يقول من جكبري مرمر شينكن بفيد لي وقت زناران أم بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادة بشيرن أزغرتي روناهية وآزادية من تورا بل في روية من بر بطابة صبي أزيب من أزغرتي جبر روناهية وآزادية من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید می

0: قال لي قدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو ده خافتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أبقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني ما كذي بي أخافتن زور باش
1: چاوای جنامه ایشالت باشی
2: اشتا چه پرم تا چه دوی
1: والا می بیز بگو نامله تا جگل اکی تشن گلو سینگات نا چاوا بو تهنا کی جوی ربوی سبک نبو جنامه
2: لا حول ولا ربوات محی
1: والا می بیز بگو ایبار هنکی بهنات تا دو چکی خود اتعالا تا سلامتی بکی ربی
2: تیستر گوتی حنکی خود تدکی بهنامی جیعتا چه ترا
1: جنامه کابو که تا چاوا نباشن
2: وديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من برد وخلاص
1: ده خدت على ازرائين بسرد ده بشين الربي
2: ايت بقربانا مبي تعريت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بجيتا
1: كروت فابي كاتة التليفوني ده ده كالطيارو ها جنامي ان بيادي والله وست دي مسر كوريكا خوا وست دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو عست دينم ليش من بيجي مالات النعبة؟ ألو كرو غيدي ألو عن شوية كجيها كجا جاميرا متنا بيجي خود السوي صباح خودي بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
3: وبلا طيارة تاج ورشيك وتسيسبك ما سبك دين حياق وازبيب ما قوي دنيا خرابة

قيز خورت جوان رجا محمود قزل جوية وني جوان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جهاني دچه خوشماني اختياري تي.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دست يخواني بساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرمو لتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسي بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين زيلان دنابا تليك جياين درسي دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و مفانه دیده برخا قریش و یمارا

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج بوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفدان علم و هنر و كمال و ميزان شعر و غزال و كتاب و ديوان مني دي على كمال موزون بلن بقان باني گردون مني بگران داره ملي جزيري ديانك بدا عليه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هر تن بمادل شاد و حيران بلي سيداي اشترا ديا بكم مسكيني گر بكي ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا دلي جياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا دي دي برفا قريش

0: عالم خراب. عيد البراء قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم مالم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختوري بجنا زراب ويران ازم مالم خراب. جاوان گوهل دين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم مالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گريب من صد رنگ خراب يا ليتني كون رو تراب ويران ازم مالم خراب. يا ليتني كن رو وخار وي نازقا من تجيد دور بهش كرم زلف طهور ويران ازم مالم خراب. بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران ازم مالم خراب. بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلفت قمر اشقى محبتها من السر ويران ازم مالم خراب. صوتم برشتم بحساب لبرسي بو قرمه كباب قريب من صد رنگ عذاب ويران ازم مالم خراب. سبحان جي شاهب تني خالق ري خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم مالم خراب. اشقا مجاز پیدا بويا ارول من دجوار بويا هويت كم حقيقية ويران ازم مالم خراب.
1: بله. بله.

عندك بيش ونار وهنرمان هلبست وهلبست طبعاً دنجي قامشلو وهدار بك دنجي قامشلو راديو قصر يا انترنت هيك يعمل

يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير فتنات ككوسي جرقية تراب بسمنية مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرهية مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدية تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالاته یه